أقول فنستيقظ مثل البارحة نفطر فشل ونمضي في محاولة أن نتذكر أيام المدرسة الأصدقاء قبل أن يعرفوا معنى الجشع والخجل من كل نظرة معبأة بسؤال ويأتي الغداء